ماني مان من دوب بيخشي سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا توخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس كينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري تقع دم كاري

ماني مالي ما ندبش شي سفر انت مختشيلي تقع من هاني اكس هيدا توخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس كينا دم جيبت نو هروني دوري سيري داني كروزة متي يمشي فيري تقع دم كاري لاك